0: بسجة لما تسدس السوق شوف داك السمو من الشمالية بكرة كونغو دولة شينا سمو الشور موريتانيا ويجي معهم باش لقايزين أنا غادي أعطيه واحد هذا واحد
1: Plugado, em duas edições, de segunda a sexta, às 8 da manhã e 2 da tarde, aqui na Rede Mais Nova.